nous donner ma tartarine. Là, qui est là? Tu n'as vraiment rien. Lise! ولا يدعتي اشتكي بول علي يا شي استكلت علي يا مرتي زي بول علي لو انا بخلي استخل اين يليم انت نيغال يا انت خفيت اي من برازيل اي دفتا اشتعلون تطيع كوس